أما الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
1: يا رب تقبل وطن.
0: وصرفنا وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا.

0: قدير.
1: صدق الله
0: صدق
1: العظيم.
0: الله العظيم. أترون بقى أستاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam
1: وعليكم.
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu sudah bergabung. Monggo silahkan pendengar yang ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254091. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, monggo Ibu.
3: Silahkan Yatimah, Mbak.
2: Iya.
3: Pulang ke.
2: Silahkan Ibu Yatimah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فاليوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: فاصبر
3: كما تبرأ من الرسل فاصبر كما تبرأ من فاصبر كما فاصبر كما تبرأ العز من الرسل لا تسمع لهم ويوم يعرض الذين كفروا على النار

سلام فهل منك إلا القوم الفاسقون؟ لله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم